شوف الاخر اللي كاينه ماشي دابا ماشي سالي كاينه ماشي بالسوق شوف داك السمك المول شنو ديال كرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا